0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موزفاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% ريت أف دراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: من راديو يلا اف ام. خليك
1: مزعلة جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلة اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا.

0: اسمعنا وين ما بتكون على موقعنا الإلكتروني راديو يلا دوت اس اي.
1: راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: كان الحادث الذي وقع الظهر أمس الأربعاء قد أسفر عن إصابة 9 أشخاص بينهم السائق، حيث نقل 5 منهم إلى المستشفى بإصابات وصفت بالخفيفة. من جانبها جددت الشركة المشغلة للحافلة تأكيدها على إبعاد السائق عن العمل والتعاون التام مع الشرطة لكشف ملابسات الحادث. وسط البلاد، عثرت الشرطة على جثة امرأة كانت في عداد المفقودين إثر حادث غرق قارب ترفيهي قبالة سواحل جزيرة شيرن. وأوضحت السلطات أنها تمكنت من تحديد موقع القارب، فيما تتواصل عمليات البحث المكثفة بشراكة مع خفر السواحل عن طفلتها التي لا تزال مفقودة وسط تضاؤل الآمال في العثور عليها حية. وكان الحادث قد أسفر عن نجاة رجل وطفل آخر، واللذان تلقيا العلاج في المستشفى وحالتهما الصحية مستقرة. على جانب آخر، كلفت الحكومة هيئة مختصة للتحقيق في أسباب التراجع الملحوظ في تقبل المثليين بين طلاب المدارس. وأظهرت دراسة حديثة أن مستوى التسامح مع هذه الفئة بات الأدنى لدى الطلاب بعد أن كانت تحظى بقبول عالي في دراسة مشابهة قبل نحو عقد من الزمن. وحذرت وزيرة المساواة من خطورة هذا التحول، مؤكدة أن العنف ضد الأقليات لا ينشأ من فراغ، بل قد تبدأ وبوادره من السخرية والتنمر داخل الفصول الدراسية. ختام الموجز، أجلت شركة أبولو للسياحة 134 سائحا سويديا من جزيرة لسبوس اليونانية مساء الأربعاء إثر اقتراب حرائق الغابات من أماكن إقامتهم. وأوضحت الشركة أن عملية الإجلاء جاءت بطلب من السلطات المحلية، حيث نقل السياح إلى شاطئ قريب كإجراء احترازي قبل أن يسمح لهم بالعودة إلى فنادقهم بعد مرور نحو 2 ساعة. وشملت عملية الإخلاء أيضا 90 سائحا نرويجيا في المنطقة ذات، فيما أكدت شركة فينغ السويدية عدم تعرض ضيوفها على الجزيرة لأي خطر يستدعي الإجلاء. ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه اليونان حرائق غابات واسعة في عدة مناطق، أسفرت إحداها في جزيرة كريت عن مصرع رجلي إطفاء خلال عملية الإخماد يوم الأربعاء. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: يلا اف ام،
4: I like it. I keep coming back
5: to some more music
4: in 3, 2, 1.
6: راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: نفس الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. تكافح فرق الإنقاذ عدة حرائق غابات اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد وسط تحذيرات جدية من خطر تمدد النيران. ففي مقاطعة فيسترمانلاند دفعت خدمات الطوارئ بإثنتي عشرة وحدة إطفاء مدعومة بطائرات ومروحيات، وذلك للسيطرة على حريق واسع في بلدية سورة هامر، بينما تعاملت فرق أخرى مع حريق ثان محدود في المقاطعة ذاتها. كما باشرت 7 وحدات إطفاء عملية إخماد حريق ثالث أتى على نصف هكتار من الغابات جنوب بلدية أرفيكا، حيث استعانت الفرق بطائرات مسيرة لتحديد مسار النيران بدقة. وتأتي هذه الجهود استجابة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من وجود خطر بالغ لاندلاع الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة. أما جنوب البلاد فقد أفرجت الشرطة اليوم الخميس عن سائق حافلة الركاب الذي اصطدم بشجرة وسط مدينة لوند مع استمرار الاشتباه في قيادته تحت تأثير المخدرات. وأوضحت التحقيقات أن السائق وهو في الأربعينيات من عمره لا يزال يواجه تهم الإهمال الجسيم والتسبب في الإصابات الجسدية في انتظار نتائج فحص المخدرات التي قد تستغرق 2 أسبوع. وكان الحادث الذي وقع ظهر أمس الأربعاء قد أسفر عن إصابة 9 أشخاص بينهم السائق، حيث نقل 5 منهم إلى المستشفى بإصابات وصفت بالخفيفة. إلى وسط البلاد عثرت الشرطة على جثة امرأة كانت في عداد المفقودين إثر حادث غرق قارب ترفيهي قبالة سواحل جزيرة شيرن. وأوضحت السلطات أنها تمكنت من تحديد موقع القارب، فيما تتواصل عمليات البحث المكثفة عن طفلتها التي لا تزال مفقودة وسط تضاؤل الآمال في العثور عليها حية. وكان الحادث قد أسفر عن نجاة رجل وطفل آخر، واللذان يتلقيان العلاج في المستشفى وحالتهما الصحية مستقرة. أما نهاية الموجز فقد كلفت الحكومة هيئة مختصة للتحقيق في أسباب التراجع الملحوظ في تقبل المثليين بين طلاب المدارس. وأظهرت دراسة حديثة أن مستوى التسامح مع هذه الفئة بات الأدنى لدى الطلاب بعد أن كانت تحظى بأعلى نسب التقبل في دراسة مشابهة قبل نحو عقد من الزمن. وحذرت وزيرة المساواة من خطورة هذا التحول، مؤكدة أن العنف ضد الأقليات لا ينشأ من فراغ، كما أن بوادره تبدأ من السخرية والتنمر داخل الفصول الدراسية. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: راديو يلا،
4: أنتم تستمعون إلى يلا FM،
0: راديو بيسمعك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: كلنا معكم بساحة من أحلى الأغاني على هوانا.
1: على هوانا
0: رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. تكافح فرق الإنقاذ عدة حرائق غابات اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد وسط تحذيرات جدية من خطر تمدد النيران. ففي مقاطعة فيسترمانلاند دفعت خدمات الطوارئ بإثنتي عشرة وحدة إطفاء مدعومة بطائرات ومروحيات، وذلك للسيطرة على حريق واسع في بلدية سورة هامر، بينما تعاملت فرق أخرى مع حريق ثان محدود في المقاطعة ذاتها.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراج اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها وبتبقى دار الأشواق عطول بتضل سرقة.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2